0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت.
2: صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إليانس. ينعقد مجلس الوزراء اليوناني عند الساعة 11 من صباح اليوم برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ومن بين الأمور المطروحة سيتم عرض مشروع قانون وزارة العمل بشأن المساواة في الأجور والعمل المتساوي، ويعد ذلك ابتكارا مهما في قانون العمل وخطوة كبيرة نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين. ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة المختصة نيكي كيراميوس مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء على أن يحال إلى البرلمان خلال شهر يونيو حزيران القادم. تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء في الساعة 8 مساء عند المنتخب السيسيو في أثينا، حيث يستعد رئيس الوزراء الأسبق أليكس سيبراس للكشف رسميا عن الحزب الجديد في خطوة تعد مفصلية داخل المشهد السياسي اليساري. الحدث يأتي وسط أزمة داخلية غير مسبوقة في حزب سيريزا مع تزايد الاستقالات والانشقاقات بين قيادته. يتوقع أن يعلن سيبراس اسم الحزب الجديد وشعاره وأبرز الشخصيات التي ستنضم إلى صفوفه. في لحظة يعتبرها المراقبون بداية أعلى تشكيل واسع اليسار والوسط اليساري في البلاد. فتح الادعاء العام اليوناني تحقيقا عاجلا بعد الحادث الذي وقع بين رئيس نادي أولمبياكوس فانجيليس ماريناكيس وغريغوريس ديمتريادس مدير مكتب رئيس الوزراء اليوناني بين عامي 2019 و2023 داخل مركز الاتصالات في ملعب أوكا، وذلك قبل انطلاق المباراة النهائية لليورولينج. خارج دائرة الخطر، المرأة البالغة من العمر 53 عاما تعرضت لإطلاق النار من قبل زوجها في خولارغو قبل أن يقدم هو على الانتحار، وذلك لأسباب لا تزال مجهولة حتى الآن. وبحسب المعلومات كانت ضحية تتلقى تهديدات من زوجها خلال الفترة الأخيرة، وكان كلهما يمارس رياضة الرماية بشكل منتظم، وهو ما يفسر الحيازة القانونية للسلاحين اللذين تم العثور عليهما. ألقت الشرطة القبض على 4 شبان بعد اعتداء عنصري خطير استهدف امرأة متحولة جنسيا في منطقة كاليثا. وحسب الشرطة فإن المهاجمين لاحقوا الضحية بسيارتهم ووجهوا إليها إهانات مرتبطة بهويتها الجندرية قبل أن يدهسوها ويصبوها بجروح. وسط تصاعد التوترات الأمنية تسرع اليونان وتيرة إعادة بناء قدرتها العسكرية عبر سلم صفقات التسليح والتحديث الدفاعي في مساعي لتعزيز جاهزية قوتها البحرية والجوية وترسيخ موقعها كأحد أكثر أعضاء حلف الشمال الأطلسي إنفاقا على الدفاع. وبين شراء فرقاطات جديدة وتحديث أسطولها الحالي والتوسع في برامج الطيران العسكري، تمضي أثينا نحو تنفيذ خطة تسليح واسعة بمنارة اليوروهات تستهدف إعادة رسم قدراتها العسكرية خلال السنوات المقبلة. وأعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان ستشتري فرقتين من طراز برغماني بهدف تعزيز القدرات البحرية في خطوة تأتي ضمن توجه أثينا لتوسيع الإنفاق الدفاعي. وأعرب وزير الدفاع اليوناني ذاندياس عن أمل اليونان في استكمال المفاوضات وتوقيع اتفاقية لشراء الفرقاطات من إيطاليا بحلول الشهر الجاري ضمن خطة تستهدف المفاوضات وتوقيع اتفاقية لشراء الفرقاطات من إيطاليا بحلول الشهر الجاري ضمن خطة تستهدف

0: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، سنقترب منكم أكثر.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.